0: رولك ترى
1: ليش انا شاخد ام مصري
2: شبيكم ربا اخليش خط نعلي
0: زهو زه باخ نلخام
3: كان بامت بخور بريء
1: مات
2: متاي
3: مخري هاي ميرا متاي
0: كان هاي تتكفاش الخبر